متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم هذه الليلة الجزء الأول من موضوعنا عن العمل التطوعي والمجتمع المدني في ألمانيا.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اليوم معكم أنا داريا فارمان وزميلتي نهى سلوم.
1: داريا، في شيء بألمانيا ما بينشاف بالعين مباشرة، لكن تأثيره موجود بكل تفاصيل الحياة اليومية، من أصغر حي وصولا لأكبر مدينة، من المكاتب الرسمية لحد الشوارع والمراكز الاجتماعية. هالشي هو شبكة واسعة من الناس العاديين يلي قرروا بشكل أو بآخر أن وجودهم ما بيقتصر فقط على حياتهم الشخصية، بل بيمتد ليشمل ويأثر على حياة ناس آخرين بأماكن مختلفة وبظروف وتجارب مختلفة، أحياناً بتكون قاسية لدرجة إنها ما بتنحكى بسهولة.
2: ألمانيا بلد معروف بالنظام والقوانين الدقيقة والإجراءات اللي أحياناً عن جد بتكون معقدة كتير وطويلة، ومدة طويلة من الانتظار بتحتاج كتير من الصبر والتركيز. لكن حتى بنفس الوقت منشوف إنه تحت هذا النظام الصارم في طبقة تانية مختلفة من الحياة الاجتماعية، طبقة بسموها المجتمع المدني، هي اللي بتخلي الصورة الكاملة، ما فقط مؤسسات وقوانين لكن أيضا علاقات إنسانية يومية تشتغل بصمت وباستمرارية.
1: يمكن العمل التطوعي والمجتمع المدني هو واحد من أكثر وأهم الملفات الموجودة بألمانيا، وهذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان. اليوم رح نحكي عن هي الفكرة يلي بتقوم عليها هالطبقة البسيطة جدا من الناس لكن العميقة كتير، إذا في شخص جديد أو شخص ضعيف أو شخص ضايع. اليوم في نظام كتير مهم، الإنسان ما بيواجه هالشي لحاله، لا، في مجموعة كبيرة من المتطوعين من المنظمات قادرة أنه توقف وتساعد وتمد إيدها لهذا الشخص.
2: المثير للاهتمام يا نهى أنه هاي الفكرة ما أجت نتيجة قرار شخص واحد أو حتى كخطة حكومية واضحة، هاي الفكرة أجت نتيجة تراكم طويل من مواقف كتير صغيرة كانت بتصير بشكل يومي مع كل شخص وتقريبا بدون ما حدا حتى ينتبه لها أو بيصنع منها شيء أكبر. جار مثلا بيساعد جاره، بيفهمه بورقة رسمية أو بمكتوبه رسالة وصلته، شخص بيرافق حدا لموعد بترجم له، بتطوع أنه يفتح وقته لعائلة جديدة وصلت للبلد وبيقضي معه وقت ويشرح له عن البلد وبيحكي معه وبيعمل معه محادثات. حدا مثلا بيقرر أنه يقعد مع شخص غريب ليخفف عنه شعور الضياع والغربة. مع الوقت هاي التصرفات الصغيرة ما بقيت تصرفات فردية، صارت نمط من الحياة وبعدها تحولت لثقافة وأصبحت جزء من هوية اجتماعية كاملة بدولة مثل ألمانيا.
1: تماما داريا، يعني يمكن إذا بنرجع لبدايات فكرة العمل التطوعي بألمانيا ما منلاقي إنه في لحظة واحدة واضحة ممكن نقول عنها هون بدأ كل شيء، لا، منلاحظ أنه في سلسلة طويلة من الأفعال اليومية البسيطة يلي كانت عم تتكرر عبر الزمن وعم تبني تدريجيا مفهوم كامل اسمه المساعدة المجتمعية. كان دائما في أشخاص عندهم استعداد يساعدوا بدون ما ينتظروا مقابل وبدون ما يكون في إطار رسمي أو اسم كبير للعمل يلي عم يقدموه. كان الموضوع ببساطة مرتبط بإحساس أنه وجودك جنب شخص محتاج هو شيء طبيعي، هو أبداً منه استثناء.
2: وبالفعل مع مرور الوقت هاي الأفعال الصغيرة والتصرفات بلشت تترك أثر كتير كبير. كل شخص أجا من زمان لقى حدا بيساعده، وبالتالي هو كمان صار يساعد الناس اللي عم تجي لاحقاً وبتحتاج لهذا الدعم والمساعدة. صار في نوع من التنظيم غير مقصود بين الناس، هاي الناس عندها صار نفس الفكرة وبلشت تلتقي مع بعضها وتشتغل مع بعضها وبتبني مبادرات صغيرة على مستوى الأحياء والمناطق والمدن بدون ما يكون في أي خطة مركزية لهم. هاي الفكرة صارت استجابة طبيعية لحاجات المجتمع.
1: ألمانيا المعروفة بدقة بنظامها الإداري وبقوة مؤسساتها، هالشي واضح لأي شخص تعامل مع الدوائر الحكومية ويعني والإجراءات الرسمية. كلنا بنعرف هون قديش هي واو، يعني سلسلة تبدأ ولا تنتهي. لكن بنفس الوقت في جانب تاني من الحياة الاجتماعية أقل رسمية بكتير، هو المجتمع المدني. المجتمع المدني هو المساحة اللي بتحرك فيها الناس بحرية بعيدا عن التعقيدات الرسمية، بيشتغلوا فيها على دعم بعض بشكل مباشر وسريع ومرن.
2: يعني فعليا نهى، نحن إذا بدنا نبسط الصورة للمتابع ونقول إنه الحياة بألمانيا ماشية على مسارين متشابهين متوازيين، مسار رسمي بيمثل الدولة والقوانين، ومسار تاني هو مسار إنساني بيمثل الناس العاديين اللي قرروا يتحملوا جزء من المسؤولية الاجتماعية بشكل تطوعي. وهذا المسار الثاني أحيانا بيكون هو اللي بيخلي الحياة اليومية تسهل على الفرد وعلى المواطن وعلى المقيم في ألمانيا، وبيقرب الواقع لشيء مفهوم وبسيط تمشي فيها الأيام بشكل أسهل.
1: تماما، يعني العمل التطوعي بألمانيا اليوم صار جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، هو منه نشاط إضافي أو حتى حالة مؤقتة، هو عنصر ثابت موجود تقريبا بكل مدينة، بيشمل مجالات واسعة مثل التعليم، الصحة، دعم كبار السن، دعم اللاجئين، والمبادرات الاجتماعية المختلفة. ملايين الأشخاص بيتطوعوا بشكل منتظم وبيعتبروا هالشي جزء من روتينهم الأسبوعي ومو شيء استثنائي أو حتى نادر.
2: والأهم يا نهى إنه المتطوعين عادة حتى ما بيشوفوا حالهم كأشخاص عم بيقدموا أي خدمة زيادة أو تضحية إذا سميناها، بل بيشوفوا حالهم إنه عم بيمارسوا نوع من المسؤولية الطبيعية تجاه المجتمع. الفكرة بسيطة كتير، إذا في حدا بحاجة لمساعدة وجودك معه هو الشيء الطبيعي اللي لازم يصير، هي هي الفكرة لا أكثر ولا أقل.
1: تماما، يعني أهمية العمل التطوعي بتظهر لما نحن نفهم الفجوة الموجودة بين النظام الرسمي وبين الحياة اليومية. النظام ممكن يكون قوي منظم، لكنه بنفس الوقت يعني ما بيغطي كل التفاصيل الإنسانية الصغيرة يلي بتصير لما شخص مثلا ينتقل من بلد إلى بلد آخر ويدخل تجربة جديدة مختلفة بالكامل. القوانين بتغطي إطار لكنها ما بتعطي إحساس بالأمان، وما بتخفف التوتر الأولي، وما بتشرح لحظة الارتباك الأولى لما كل شيء حوالينا بيكون وفجأة بيتحول ليصير غير مألوف.
2: وهون بيكون دور المبادرات التطوعية وبيظهر بفعالية كبيرة، لأنها بتشتغل على هاي الفجوات الصغيرة وبتحول تجربة من كونها تجربة معقدة مخيفة ممكن تعمل لك بانيك لتجربة ممكنة الفهم، ومن خلال وجود شخص أو مجموعة حتى من الأشخاص بيكونوا جاهزين دائما إنه يرافقوك لآخر خطوة بالشي اللي عم تعمله أو أنت محتاجه، خطوة بخطوة بدون استعجال أو حكم، يشرحوا فيها كل خطوة كيف بتنعمل، يشرحوا لك اللغة، يوقفوا جنبك، يدعموك، أحيانا حتى ممكن يطبطبوا على كتفك ويريحوك.
1: يعني من السياق العام بيجي الحديث اليوم عن مبادرة كاريزما. هاي المبادرة الصغيرة يلي تأسست مؤخرا بمدينة إيسن بولاية نوردراين فيسفالن، هي مبادرة محلية لكنها مرتبطة بشكل مباشر بالشبكة الأوسع من العمل التطوعي بألمانيا. بتشتغل بشكل خاص مع اللاجئين والعائلات الجديدة اللي وصلت مؤخرا إلى ألمانيا.
2: كاريزما ما بتقدم حالها كمؤسسة كتير ضخمة أو مشروع رسمي معقد، كاريزما أقرب لفكرة وجود اجتماعي بسيط لكنه مؤثر، قائم على أنه الشخص الجديد اللي وصل لبلد غريب ما يحتاج بس لخدمات، بل يحتاج أيضا لتواصل إنساني مباشر بيساعده بفهم الحياة اليومية بدون أي ضغط بالمغترب. ولذلك خلونا نهى، أنت تعرفتي على حدا من هي المبادرة، خلونا نتعرف أكثر على دورها الحلو والجميل اللي بيقدمه، وشو بتلعب دور لدعم الأسر المهاجرة وخصوصا النساء. وهلا بنسمع السيدة سارة وهي أحد المؤسسات لمبادرة كاريزما.
1: سارة، أنتي مؤخرا أسستي مبادرة تعنى بالمرأة بالأسرة بالطفل بألمانيا، حملت اسم كاريزما، وعملتوا العديد من النشاطات بمنطقة اسن بالنوردراين فيسفالن. هل ممكن تحكي لنا شوي عن هاي المبادرة، كيف تأسست؟
3: هلا إذا بدي أحكي لك عن الفكرة كفكرة، هلا الفكرة للأمانة طلعت من حاجتي أنا قبل كل شيء. أنا كأم وامرأة عايشة بألمانيا، يعني حسيت قديش في ناس كتير عندها مواهب ومشاريع صغيرة بس ما عندها مساحة أبدا تظهر فيها. بنفس الوقت في عائلات ونساء وأطفال محتاجين أماكن يحسوا فيها عن جد بالفرح ويكونوا قريبين من الناس، خصوصا نحن بالغربة. هلأ من هون بلشت أفكر إنه ليش ما بعمل شيء بيجمع الترفيه، ثقافة، دعم، تعارف، تبادل ثقافات، نتعرف على الثقافات الأخرى. يعني نحن بحكم الغربة تعرفنا على كتير ثقافات ولكن ما لنا منفتحين عليها للأسف. فبلشت معي الفكرة كاريزما. هلا إذا بدك تسأليني ليش كاريزما، ليش مو شيء تاني مثلا، بدأت هي من رغبتي أنا إنه أنا بدي أخلق عن جد مساحة تشبهني ولكن بطريقة مختلفة. يعني بحس راسي مليان أفكار، راسي بحد ذاته في بداخله مهرجان. فأنا حبيت أنقل سارة للعالم وتكون هيك السبب. هلأ سارة من السرور، فأنا بتمنى عن جد أني وين ما حطيت أصنع سرور، أصنع بهجة.
1: حلو سارة. طيب عن النشاطات اللي عملتوها تحت مظلة مبادرة كاريزما، إذا فيك تحكي لنا هيك تعطينا فكرة وتعطي المستمعين والمستمعات فكرة عن النشاطات اللي سبق وعملتوها.
3: هلأ نحن عملنا بازارات ومهرجانات، تمام، بس هي ليست الفكرة كانت بازار ومهرجان، كانت الفكرة حرفيا منصة اجتماعية ضخمة قدر ما استطعنا أنه نحن نجعلها ضخمة. للأمانة منصة ثقافية، يعني نحن عطينا فرصة فيها للناس تجتمع كلياتها، بتجرب بحواسها، المحلات، التجار شاركوا معنا، سيدات بادئات بمشاريع كتير صغيرة جربوا معنا، محلات أكل وشرب جربت معنا، أطفال، مواهب، متطوعين، رسم على الوجوه، حنة، جدايل شعر أفريقية بأيادي عربية، حنة مغربية، حنة باكستانية. كانت تجربة حواس، يعني أنا كنت حابة أعملها تجربة حواس كاملة. الأفكار أضخم مما طبقت للأمانة، والإمكانيات أكبر مما نفذ، ولكن بدأنا بأقل الإمكانيات لأنه مثل ما قلنا نحن بدأنا كمبادرة، ولحد الآن ما زلنا مبادرة ورايحين لشيء أكبر بكتير بإذن الله الواحد الأحد. أحيانا شخص ممكن يكفي عن جموع، وأحيانا جموع ممكن يمثلوا فكرة شخص. فهي هي كاريزما حرفيا باختصار، هي وفريقها.
1: برأيك اليوم قديش مهم وجود هيك نوع من المبادرات، من النشاطات اللي لها علاقة بالكولتور العربي لكن بنفس الوقت بتشتغل على شيء له علاقة بالاندماج بالمجتمع الجديد؟
3: كتير مهم بصراحة. يعني نحن عنا، أنا كنت أقول أحيانا نحن بالمحافظات داخل بلادنا ما لنا منفتحين عن بعض. يعني أنا هاي بحكم تجربتي بين الغربة وبين البلد وبين الانتماء وبين الوحدة في المغترب، وجربت في أكثر من بلد مو ببلد واحد، واستقرت في النهاية وكانت محطتي الأخيرة ألمانيا. فبقدر أقول لك أنه نحن كتير بحاجة ننفتح على الآخر، ننفتح على الآخر مو بس أنه أنا اليوم بعرفك أنت من ذوي العرق الفلاني أو أنت من ذوي الديانة الفلانية أو أنت من ذوي الانطباع الفلاني أو الخلفية المهاجرة الفلانية، لا، نحن بحاجة لشيء أكبر. يعني مثلا أنت اليوم على سبيل المثال ألماني، شو بتاكل؟ شو بتشرب؟ كيف طباعك؟ كيف بتعيش؟ كيف تحب تتعامل؟
1: بمعنى نتعرف على بعض أكثر.
3: تماما، نحن عن جد بحاجة. فهي كانت هيك، هي مبادرات عبارة عن مراية للشعوب، تبدأ صغيرة وبتكبر، وهذا اللي يعني تطلعي، وإن شاء الله أني رح أصل له بإذن الله.
1: طيب أنت بشكل شخص لما بدأتي بتأسيس كاريزما شو كان الدافع عندك؟
3: الدافع حقيقة يعني أنا وأدخل بين الناس، يعني كيف بدي أخلي المهرجانات اللي جوا راسي تدخل للعالم. كيف هي الثقافات بدي انقلها للعالم، كيف هذا الكوادر اللي بشوفها. يعني اليوم من بعد كتير من الفئات الشابة، إن كان شباب ذكور إناث أيا يكن، في عنا نقص كتير بالموارد البشرية. كلمة موارد بشرية مو كلمة هينة، لما بعد كثير من النساء معاهن يعني بلاقي في عندهم أفكار كتير بحاجة عن جد لصقل عن جد. بلاقي في كتير نساء بدهم يعملوا مو عارفين من وين يبلشوا. فنحن هون نروح على شو؟ على تأهيل الكوادر. في نسوان عندهم كتير خبرات مو عارفين وين وصفوها، فنحن هون نروح على الإرشاد. في عنا كتير من النساء متعرضات، مو فقط نساء طبعا، لكن ما عم نحكي فقط عن نساء، ولكن أنا عم بحكي عن

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.